0: إله
1: لا
0: إلا
1: إله
0: الله.
1: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا اعتدلوا سدوا الخلل لرش رفتكن صف. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله.

0: الأكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: Lost.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. إن شاء الله.
1: بسم الله من الشيطان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: صلوا على الأموات الغائبين جامعة أجركم الله.
1: أعوذ بالله. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، في هذا المسجد الطيب العامر بكم وبالإسلام بحول الله وقوته، أحييكم تحية طيبة مباركة أسجيها لكم جميعاً ولكل أبناء الشعب الأندونيسي في هذه الجمهورية الشقيقة لفلسطين، تحية من عند الله مباركة طيبة من رحاب مسجدكم الأقصى المبارك الذي تشرئب الأعناق للدخول إليه والصلاة فيه.
1: Beliau menyampaikan sangat senang berada di Masjid Istiqlal yang sangat ramai ini, dan beliau menyampaikan salam dari rakyat Palestina dan Masjidil Aqsa. Salam perdamaian, salam dari Allah Subhanahu wa taala.
0: هذا المسجد المبارك الذي يرتبط بعقيدة كل مسلم في هذا العالم من خلال معجزة الإسراء والمعراج بنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ويرتبط بعبادة المسلمين، فلا تشد الرحال إلا إليه ولأخويه المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
1: Salam yang mengikat antara kaum muslimin dari Masjidil Aqsa juga dari Masjidil Haram Mekah dan Madinah.
0: فهو يأتي في صلب عبادة كل مسلم في هذا العالم. وهذا المسجد أيضا والمدينة المقدسة والأرض المباركة التي باركها الله، أرض فلسطين، هي حقيقة وقف على كل مسلم في هذا العالم.
1: مسجد أقصى menjadi pusat umat Islam yang menguatkan semua kegiatan-kegiatan umat Islam.
0: ولذلك أيها الأحباب، المسجد الأقصى يمثل أيضا ركنا أصيلا في حضارة المسلمين على امتداد تاريخ الدعوة الإسلامية.
1: Masjid Aqsa juga merupakan pusat kebudayaan yang melibatkan umat Islam sepanjang masa.
0: Wal Masjid Al-Aqsa alladhi iftatahahu nabiyyuna al-akram sallallahu alayhi wa sallam fi tarikh al-ummah al-islamiyya min khilal mu'jizat al-Isra' wal Mi'raj was salati imaman bi kulli al-anbiya'i wal mursalin fi rihabih.
1: Masjid Aqsa juga yang dibuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sejarah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Lidzalika adraka al-muslimun min as-sahabati al-kiram ahammiyata mawqi' al-Masjid al-Aqsa fi 'aqidati al-muslimin wa 'ibadati al-muslimin وتاريخ المسلمين، لا بل وتاريخ التوحيد والعبادة لله في المساجد في هذه الأرض منذ بني البيت العتيق وكان بعده بالبناء المسجد الأقصى بأربعين سنة.
1: Karena itu Masjid Aqsa adalah merupakan tonggak akidah dan ibadah juga sejarah umat Islam yang menjadi pusat semua umat Islam seluruh dunia, bukan hanya umat Islam saja tapi umat

0: Mekka, Palestina dan Masjid Aqsa. Dan untuk kegiatan keterbukaan umat Islam.
1: ففهم الصحابة وعلى رأسهم الفاروق عمر أن المسجد الأقصى والقدس تحتاج إلى جهد الأمة بأسرها فتوجه بذاك الفتح المبين وتم فتح القدس وبني المسجد الأقصى المبارك وجددت عمارته على امتداد التاريخ الإسلامي إلى يومنا الحاضر وإلى أن يرث بإذن الله تعالى الله الأرض وما عليها.
0: Demikian kesadaran dari umat dari Sayyidina Umar yang telah membuka dan membangun kembali Masjidil Aqsa untuk umat Islam dan insya Allah akan diwariskan kepada umat Islam seluruh dunia hingga akhir zaman.
1: Ayuhal ahbab, yakad al-mutatabbi' lit-tarikh al-islami أن يجزم أو يخرج بنتيجة على الأقل محققة ومدققة وهو أن المسجد الأقصى هو معيار لعزة الأمة أو لضعف الأمة.
0: Masjid Aqsa merupakan barometer dari kekuatan dan kemenangan umat Islam.
1: فحينما يكون المسجد الأقصى بحوزة المسلمين وهم الذين يملكون القدس وبلاد الشام تكون الأمة في أوج قوتها وعزتها وكرامتها ونهضتها ووحدتها وكل ما يخطر في بال العاقل من الأوصاف الكريمة لهذه الأمة الكريمة.
0: Selama Masjid Aqsa dipegang oleh umat Islam, maka kita bisa pegang kesatuan umat Islam seluruh dunia.
1: وإذا غلبت أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات على الأرض المباركة أرض المسجد الأقصى فإن ذاك مؤشر واضح على ضعف الأمة الإسلامية.
0: Jika umat Islam tidak lagi menguasai Masjidil Aqsa dan Palestina, maka ini adalah indikasi kelemahan umat Islam.
1: لذلك أيها الأحباب الكرام تنبه الفاتح صلاح الدين الأيوبي لهذه النقطة فحشد كذلك طاقات الأمة ووحد صفها وكلمتها وجاء فاتحا وجاء محررا مرة أخرى للقدس وأقصاها لا بل لكل الأرض الشامية.
0: Inilah yang disadari oleh Salahuddin Al-Ayyubi tentang pentingnya Masjidil Aqsa untuk dimiliki oleh umat Islam dan selamanya untuk umat Islam.
1: أنا في هذا الموقف على يقين بأن كل واحد منكم يتطلع لزيارة المسجد الأقصى المبارك.
0: Kami yakin bahwa kita semua yang ada di sini ingin untuk berziarah ke Masjidil Aqsa.
1: وللصلاة فيه فلا أكاد ألتقي بمسلم في هذا العالم إلا ويرفع يديه داعيا الله تعالى اللهم ارزقني ركعتين في المسجد الأقصى المبارك.
0: Juga untuk bisa sholat di Masjid Al-Aqsa, dua rakaat di Masjid Al-Aqsa dan berdoa, senantiasa berdoa untuk diberikan kesempatan sholat dua rakaat di Masjid Al-Aqsa.
1: لذلك في هذا المسجد العامر في هذه العاصمة لأندونيسيا الشقيقة أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الصلاة في المسجد الأقصى لكل مسلم في هذه البلاد لا بل لكل مسلم في بقاع العالم أن يشد رحاله إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه وللوقوف بجانب الأرض الفلسطينية وحق شعبها في العيش والحرية والكرامة.